الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر أعدائك أعداء الدين. اللهم لك الحمد ومنك الفرج وإليك المستكى وبك المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم دفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر وسيف المختلفة والشدائد والمحانة ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدات المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يعمر بالعدل والإحسان وإذا ذكروا ونفشا قلوبهم يعيدكم لعلكم تذكرون وذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.

الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين.

أصابهم وما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.

0: الآخرة والله يحب المحسنين.
1: الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم

الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموا

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أستغفر الله العظيم الذي لا

وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى

وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على

الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان

أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوفي نعمه ويدافع عن عقامه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم، ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم استجب دعاءنا فاشف مرضانا وارحم امواتنا. اللهم اجعل خير ايامنا يوم نلقاك وانت راض عنا، واختم بالصالحات اعمالنا وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولاجدادنا ولجداتنا ولمشايخنا ولأولادنا لأزواجنا ولإخواننا ولأخواتنا ولقرابتنا ولأهل بيتنا ولمن له حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من الذين ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. اللهم أصلح ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا اجعل هذا بلدا آمنا، ربنا اجعل هذا بلدا آمنا، ربنا اجعل هذا بلدا آمنا، وارزق أهله من الثمرات من آمن بالله واليوم الآخر، وانصرنا على القوم الكافرين، وانصرنا على القوم الظالمين، وانصرنا على القوم الحاسدين، وانصرنا على القوم الحاقدين، وانصرنا على القوم الظالمين. اللهم انصر إخواننا في بلادنا وفي بلاد المسلمين عامة، إنك على كل شيء قدير. اللهم

اللهم أعزنا بالقرآن، اللهم أعزنا بالإسلام، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، والكفر والكافرين، والنفاق والمنافقين، والفسق والفاسقين، اللهم انصرنا على أعدائنا يا رب العالمين، اللهم انصر إخواننا في بلاد الشام وفي فلسطين وفي كل مكان يا رحيم يا رحمن يا عزيز يا جبار يا رب العالمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام، وحينا ربنا بالسلام، وأدخلنا الجنة دار السلام، وأدخلنا الجنة دار السلام، واجعل بلادنا أجره دار السلام. تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. رحمة

راحل عمل مهدى من عائلة الشهيد المجاهد مصطفى حمزة شحادي الحاج راحل إلى روحي الطاهرة. كلمات الشاعر حمزة غندور. ألحان وتوزيع وتسجيل قاسم حمادي. أداء محمد جعفر غندور. إنتاج MK Media Production.